0: هاي
1: وي سيجد ثلاث الخش من تكاك تيد هاي سميم وتكتر تاي الخش من وشكتر كسام قمس تكاك تيد سيهات قمس الخش من وشيجد ثلاث أولي تميتين تكاك تيد هاي سيماش أولي تميم شكتر سماتيمس As I now go to the course,
2: I'll let him take it.
3: At 91.1 FM.
4: All of you speak Nuchalk. Anus Tain Nam Nap, Ala Nuchalk Radio.
5: Ah, ya, hua, ha, I, ka, qua.